شوف الله يخليك إلى متى إلى متى سديت إلى متى تبص الصبح شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرة كنقول لها شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد